0: ممكن تسلم سنين نواقة. سيهان سمدينين نواقة. اللي بحقنا هنا بكيت سوتين لها. بحال هنا. بلي لنجد أنه مكيك سلطيني حانس مس ما أيو نغ ممي سيغن الخسين كينا بوهي
1: تكمن قلشي مطبق؟
2: أو أأيو نلان بوغ ساسير حانس أكوان أكو لن أنيا سيان سلطيهان نغ نغسيجي كاك بانيتا نيا ها
1: سيجي ولا كون أكو